فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

وَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

دونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

0: شركاء
1: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

وَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

تُرَابَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

لهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

دينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

أخوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الْحَدِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

واعلموا أن الله غفور حليم.

بينا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

تَدُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

قلوبكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الْفَرَاضِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس

تعبدوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

واعلموا أن الله غفور حليم.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا أحبة في هذا اللقاء المتجدد من كل يوم من بعد صلاة العصر في الساعة الخامسة. وكما هو العهد يبدأ الدرس الأول في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكما عودناكم نأخذ بابا واحدا في كل يوم، وإن احتجنا إلى أن نأخذ أكثر فلا بأس، والتعليق يكون مختصرا. وإنما الهدف من إقامة مثل هذه الدروس أو هذه الكتب من أجل الإلمام بما فيها وقراءة تآليف أو مؤلفات أهل العلم، وخاصة أن منا من بعد أو بعد عن قراءة مثل هذه الكتب، فمنها نستمع لما ألف من العلماء والأئمة، وكذلك إن كان هناك تعليقا يسيرا علقنا به إن شاء الله من كلام أهل العلم. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر الشيخ والسامعين والحاضرين والخار ووالديهم ومشايخهم أجمعين.
0: آمين.
1: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم
0: ليس البر عندك البر؟
1: أي نعم شيخ، الرواية عندي.
0: الرواية طيب.
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون.
0: نعم، فتح الله عليك. نعم، إذن هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري في باب الإيمان أو في كتاب الإيمان، قال: باب أمور الإيمان. والبخاري هنا تنظرون إليه أنه يستدل بآيات الله عز وجل على هذه الأبواب، فهو يستدل بالآيات حتى يعلمك، حتى تكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل، يستدل لك بهذه الآيات حتى يؤدبك ويربيك ويعلمك أن تكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. وهذا هو حال الأئمة والعلماء، لأن العلم أصلا هو ماذا؟ العلم هو قول الله وقوله، قال الله وقال رسوله، كما ذكر ذلك ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. فهذا هو. ويبين لنا في هذا الباب الإمام البخاري، يعني باب أمور الإيمان، أي الأشياء التي يتكون منها الإيمان، الأشياء التي يتكون منها الإيمان. ومر معنا في الأبواب الماضية أن الإيمان له ماذا؟ له شعب، وله ماذا؟ خصال، يزيد بها وينقص بتركها، وبعض الأمور تركها كفر والعياذ بالله. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بقوله تعالى كما في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولعل عندك خطأ مطبعي أنت لما قلت ليس البر، وإلى الآية هي ليس البر أن تولوا، أو هل هناك قراءة أخرى؟
1: بالرفع على خراط الجمهور وضبط بالنصب على خراط حفص وحمزة وأهمل ضبطها في نسخة أخرى.
0: طيب فتح الله عليك. إذن فاستدل بما في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني ليس يبين هنا المقصود أنه ليس البيان أن البر لا يختص بأن توجه وجهك قبل المشرق أو قبل ماذا المغرب، بل البر الحقيقي هو أن تؤمن بالله عز وجل. فصرف القبلة كما كان إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة لا ينافي البر. وهذه الآية فيها رد على اليهود، رد على اليهود الذين اعترضوا على تحويل القبلة، بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ولكن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى الكعبة في الصلاة. وهذا لما أتى في حديث البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى الكعبة لأنه يحبها ويحب مكة. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها يا محمد. فوجه أو فوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة العصر ثم خرج. هذا الرجل انتهت الصلاة ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال لهم، وهو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد وجه أو وجه إلى الكعبة فانحرفوا، يعني مر وهم يصلهم ركوعا في صلاة العصر. هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ثم ذهب إلى الأنصار، فكان هناك قوم من الأنصار ما زالوا يصلون العصر، فصلوا فهم راكعون باتجاه ماذا؟ بيت المقدس. فقال لهم أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وقد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم يصلون. وهذا فيه سرعة إيش؟ استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال الإيمان، هذا من كمال الإيمان، لأن أهل الإيمان يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من كمال إيمان الصحابة. فإذن هذا هو سبب نزول هذه الآية. إذن يبين لنا في هذه الآيات أن الإيمان ليس الإيمان على حسب الأهواء والرغبات، ليس الإيمان على حسب الأهواء والرغبات. فإذا أمرك الله عز وجل أن تتوجه إلى بيت المقدس توجه، إذا أمرك الله عز وجل أن تتوجه إلى الكعبة فعليك أن تتوجه، لا تعترض. الإيمان لا يتعلق بالجهة، إنما يتعلق بالإخلاص ويتعلق بطاعة أمر الله عز وجل. فهذا هو، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن ماذا؟ لا، ولكن البر من آمن بالله. هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة، وهي أيضا من الأمور، وهي من أمور الإيمان. هذه أركان الإيمان، ومن فعلها فقد أتى بماذا؟ أتى بالإيمان. وكذلك ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الصدقة والإحسان إلى المحتاجين والأقارب، وكل هذا من ماذا؟ وكل هذا من هذه الأمور التي تعين على الإيمان وترفع كذلك درجة الإيمان في قلوب أهل الإيمان. فهذا الذي أراد أن يذكره لنا الإمام البخاري، يبين لنا أن هذه التي ذكرها الله عز وجل أركان الإيمان وغيرها هي من كمال الإيمان. هذه كلها أعمال الإيمان، وهناك أعمال قلبية، وهناك أعمال ماذا؟ بالجوارح. ومرت معنا في الدرس الأول أنها إلى، قال بعض أهل العلم أنها إلى كم أسباب أو كم، إلى 4، منها قلبية واعتقادية وباللسان وبالجوارح. فهذه كلها التي معنا هذا اليوم هي داخلة في الإيمان، لأن الله فسر المؤمنين بأنهم هم الذين يقومون بهذه الأعمال العظيمة، وهذا واضح أن الأعمال من الإيمان، وأنه لا إيمان بدون عمل، لا إيمان بدون عمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بدع وستون شعبة، والهياء شعبة من الإيمان.
0: نعم، وهذا الحديث مثله مثل الحديث السابق والحديث السابقة، أعمال الإيمان أيضا، أعمال الإيمان. الإيمان بضع وستون، وستون شعبة. البضع هو ما بين 3 إلى 9 على المشهور عند أهل العلم، على المشهور أنه من 3 إلى 9. إذن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال ماذا؟ الباطنة. الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كما في الحديث، فدل على أن القول من الإيمان، أن القول من الإيمان، والفعل من الإيمان، كلها في هذا الحديث. أعلاها ماذا؟ قول لا إله، قول لا إله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق تكون بماذا؟ بالفعل، وقد تكون بالقول، ولا ما تكون بالقول؟ عايش رأيكم كيف تكون بالقول؟
1: تأمر أحد،
0: ها؟
1: تأمر أحد،
0: تأمر يدخل فيه. يعني الآن أهل البدع وأهل الأهواء هم أذية في طرق المسلمين، هم من الأذية في طرق المسلمين، بل هم أشد من الأذية التي تكون في الطرقات، لأن الأذية التي تكون في الطرقات قد تصيبك، تصيبك في بدنك، ولكن أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحراف يصيبونك أين؟ في دينك. وأين في ديني؟ في أعز ما تملك فيه، وهو التوحيد، ما تملك منه وهو ماذا؟ التوحيد. فإذا قدح عندك التوحيد، أو انحرفت عن التوحيد، أو سقطت في البدع، فهذه مصيبة، نسأل الله السلامة. إذن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل وفعل، فدل على أن العمل من الإيمان. كذلك والحياء ماذا؟ شعبة من الإيمان. الحياء ما هو؟ خلق، ولا لا؟ الحياء خلق، الحياء خلق، يكف الإنسان عما لا يليق، هذا الحياء. الرجل الذي يستحي فإنه يكف نفسه عن القبيح من القول ومن الفعل. فإذا دل على أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وأنه شعب، كل الأبواب التي مرت معنا كلها تدل على هذا، وأنه شعب وليس شيئا واحدا، وإنما هو شعب. من استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص شيئا منها
1: لم يستكمل الإيمان.
0: يعني الإيمان عنده ماذا؟ ناقص. حسب ذلك، ولكن قل من يستكملها، قل من يستكمل ذلك. فالشعب التي تكون من الإيمان كل أفعال الطاعة، كل أفعال الطاعات. الحياء يا أحبة خلق كريم، الحياء خلق كريم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ينصح أخاه في الحياء، فقال مه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء المحمود طبعا، المذموم سأتكلم عنه بعد قليل. فهذا الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن خلقه أنه ماذا؟ مثل ماذا؟ ها؟ نعم، الأذرع في، يعني من كثرة حياه النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء خلق ممدوح، خلق محمود، هذا الحياء فينبغي أن نتخلق به، وهو أن تبتعد عن كل أمر قبيح. لكن ليس مثل ما يفعله اليوم الناس، ولا أقول الناس كلهم، بعض الناس يقول: والله أنا معليش، أنا اللي في قلبي على إيش؟ على لساني، ويتكلم على الناس ويجرح الناس. بل البعض قد يجلس في مجلس ويتكلم في شخص جالس، يتكلم فيه من أجل أن الناس تضحك. فإذا انتهى من المجلس قال: يا أبو فلان. قال له: نعم. قال: لا يكون غضبت وزعلت، حنمزح. لا، هذه قلة أدب، هذه قلة أدب، وليس فيها من الحياة شيء، وليس من الأخلاق المحمودة، بل هذا خلق مذموم. وهذا الذي يتكلم، لو أن هناك من تكلم عليه واضحك عليه الناس لغضب. فينبغي أن نبتعد عن مثل هذه، عن مثل هذه الأخلاق. من الحياء المذموم، الحياء المذموم الذي يمنعك أن تتعلم العلم الشرعي أو أن تسأل عن أمور الدين، هذا حياء مذموم. يعني رجل لا يحسن الوضوء، ورأى رجلا يعلم الناس أو كذا، ولكنه أصغر منه سنا، فقال: كيف أذهب إليه وهو أصغر مني؟ هذا حياء مذموم. أو كان في مجلس علم فتكلم الشيخ عن مسألة وهو لم يفهمها في أمور العبادة وأمور العقيدة، ولم يسأل عنها، لماذا؟ قال: أستحي. هذا نسميه من الحياء المذموم. وإلا الإنسان يسأل، الإنسان ماذا؟ يسأل. ولعل هذه المسألة ستأتي معنا اليوم إن شاء الله في الأدب، في الأدب المفرد إن شاء الله. نقف هنا في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات، وكذلك على ملازمة مثل هذه المجالس. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

0: تأتيه
1: خلي لهم مفتوح علشان البعض قد يذهب يترك الدرس افتكر أنه خرج أو انتهى.

0: أين وصلنا في العلم؟
1: العشر الثاني عشر شيخ.
0: 12 اليوم.
1: نعم
0: علم لا يقال به ككنز،
1: نعم شيخ.
0: كنز لا ينفق منه.

0: خلاص فتحت أم البث. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، وهذا هو المجلس من مجالس التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. والتعليقات كما يمر معنا إنما هي تعليقات مختصرة. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر الشيخ والسامعين والحاضرين ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال عن سلمان رضي الله عنه قال: علم لا يخال به ككنز لا ينفق منه.
0: نعم. وهذا الأثر الذي ذكره في هذا الكتاب هناك من حسنه، وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وقال إسناده لا بأس به، وهو قول سلمان رضي الله عنه: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. علم لا يقال به، أي علم لا يعلم صاحبه به، لا يعلم الناس به. وهذا الحديث فيه بعض الفوائد: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل ماذا؟ كمثل الكنز، أو يكنز فلا ينفق منه. وهذا رواية أخرى، لهذا الحديث، في رواية أخرى: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز فلا ينفق منه. ففيه فوائد هذا الحديث. أولا التشبيه، في كون كل من المال المكنوز والعلم الذي لا ينشره صاحبه يكون وبالا على صاحبه. العلم الذي معك لا تنشره، وكذلك المال الذي معك لا تتصدق منه، كلاهما ماذا؟ وبال عليك. فعلم يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة، ماذا عملت به؟ وكذلك في الأثر، ولكنه الضعيف، ولكنه صحيح، معناه صحيح وهو ضعيف الأثر: من ألجم علما ألجمه الله بلجام من نار. وكذلك المال، فيه حقوق، حق لله، ومنه ماذا؟ الصدقات، الزكاة، هذا واجب على كل من عنده مال وحال عليه ماذا؟ وحال عليه الحول. كذلك من الفوائد من هذا الحديث أو في هذا الأثر التحذير من كتم العلم، التحذير من كتمان العلم، فإن كتمان العلم ينزع بركة العلم، نسأل الله السلامة. تعليم العلم يا أحبة ليس سهلا، بل والله يتمنى المرء كما قال الشافعي رحمه الله: تمنيت أن الناس كلهم علماء ولا يحتاج أحد لما عندي من العلم. وصدق والله، فإن صاحب العلم ومن وفقه الله عز وجل للعلم فإنه قد يمر بأناس يفعلون الخطأ في الوضوء، ثم يدخل المصلى أو المسجد فيرى من لا يحسن الصلاة فيذهب إلى اجتماع الناس فيسمع الغيبة والنميمة، وكل هذا لابد أن يبينه للناس. نعم، أنت لن تنكر كل شيء، وكما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: من أنكر كل شيء مجنون. ما تستطيع. والناس لا تحب المصلحين، هكذا الناس لا يحبون المصلحين لكنهم يحبون الصالحين. الناس تحب الصالح لكن لا تحب من المصلح، لأن المصلح يأمره وينهى، الصالح في حاله في باله، هذا عابد زاهد فقط بينه وبين نفسه. لو راح مكان عام جلس إلى أن انتهى هذا اللقاء وخرج، ذهب إلى زواج جلس إلى أن انتهى العشاء ثم ذهب، مع أن المنكرات موجودة. المصلح لا يرضى بهذا، فإنه إن حضر، إن دعي إلى وليمة زواج فدخل فإذا المنكرات من أغاني أو غيره، فتجده ماذا؟ ينكر. فإن غيروا المنكر جلس، فإن لم يغيروا المنكر خرج ما يجلس، لأن هذا من تغيير ماذا؟ المنكر. كيف تجلس في مكان فيه ماذا؟ منكرات. فهل مثل هذا يحبونه الناس؟ ما يحبونه، بل المصلح قد يقولون عنه أنه متشدد، أو في بعض الأحيان قد لا يرسل له الدعوة أصلا، اتركوه. لماذا؟ قال: لو أتى سيتكلم. انظر، هذا الذي ينفق من ماذا؟ من علمه. هذا الذي ينفق من علمه. علمت أن هذا حلال أده، علمت أن هذا حرام اتركه. لا تجامل في أمور ماذا؟ في أمور الدين لا تجامل. لا يأتي أحد ويجلس في لقاء وإذا فيه المعازف والغناء وهو حرام أم حلال؟ هو حرام. ويأتيك شخص آخر قد يكون عليه هيئة الاستقامة ويقول لك: يا أخي ادعهم يفرحون اليوم، هيفرحون بما حرم الله، ما يجوز. حذر الله عز وجل من ذلك، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صوتان إيش؟ ملعونان. إيش هو؟ ها، من يعرف الحديث؟ نعم، عند إيش؟ عند فرح وعند ماذا؟ حزن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر الآن رنة، انظر الآن، الله عز وجل ينعم على الرجل فيهيئ له الزواج، وينعم عليه فيسهل له هذا الأمر، وقد تأتيه المعونات والمساعدات، ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل فيستأجر مكانا للزواج، ثم إذا أتى وقت الزواج والفرح المفروض أنه يشكر الله عز وجل، فيقابل هذا الذي تيسر كله له بماذا؟ بمجاهرة بالمعاصي. سبحان الله، هذا سواء عند الرجال أو عند النساء. يا أحبة، لا تحرموا أفراحكم من الصالحين ومن الصالحات. فإن كثير من الأعراس الآن لا يحضرها لا نساء ولا رجال من أهل الصلاح، فأنت قد حرمت اجتماعك هذا من أهل الصلاح رجالا ونساء. فإنك تحافظ على مثل هؤلاء، فإنهم من أتوا لك لعل فيهم من هو مستجاب الدعوة، فيدعو لك بالخير والسداد والتوفيق في هذا الأمر، فينفعك الله عز وجل به. أو يكون تأتي بهم ثم بعد ذلك تجعل لهم هذه المنكرات، فإنه سيخرج لن يجلس. فهذا أخرجنا إلى هذا الكلام، هو ماذا؟ هو علم لا يقال به، علم لا يقال به، يعني العلم الذي تعلمته لابد أن أنفقه. كيف أنفق هذا العلم؟ بالدعوة إلى الله، ولكن الدعوة تحتاج إلى حكمة وإلى لين. ليس كل الدعوة تكون ماذا؟ شدة. انتبهوا يا إخوة، ليس كل الدعوة فيها ماذا؟ فيها شدة، فالناس قد تنفر منك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن شقير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع.
0: والحديث هذا من هم من يضعفه ومن هم من يصححه، وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث أيضا الأثر فيه فضل العلم أيضا، قال فضل العلم أحب إلي من فضل ماذا؟ العبادة. فضل العبادة هي العبادة التي تكون بعد ماذا؟ بعد الفرائض، بعد الواجبات. الورع وخير دينكم الورع، الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، هذا الورع. يعني قد يكون الذي أمامك الأمر ليس حراما بينا وليس حلالا بينا، ولكن بين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الورع، يعني أمامك شيء لا تعرف أنه حلال بين ولا حرام بين فابتعدت عنه، فهذا هو الورع. إذن هذا الحديث فيه فوائد، منه فضل العلم على فضل العبادة، فضل العلم على فضل العبادة. ومنه كما قال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي طلب العلم، قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة رحمكم الله. وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال قتادة رحمه الله باب من العلم يحفظه الرجل لعلاج نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أفضل من عبادة حول. وقال ابن عباس رضي الله عنه تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي من قيامها. إذن لماذا هذا القول؟ لأن طلب العلم والعمل بالعلم متعد، الخير لك ولمن؟ ولغيرك، الخير لك ولغيرك. وأما التعبد فإنما الخير لك، الخير لك، أنت تقوم الليل تصوم النهار هذا لك الأجر. وأما طلب العلم لا، فإنك أولا ترفع الجهل عن نفسك، هذا أولا، ثم بعد ذلك ترفع الجهل عن غيرك. والعلم لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد وبحضور مجالس العلم، ومجالس العلم قليلة، لا يغرنك أن الدرس فيه 5 أو 6 أو 10 أو 1، لا يغرنك. وأذكر مرة بعض أشياخنا حفظهم الله وما زال على قيد الحياة، قال لي مرة كنت أدرس في المسجد ولا يحضر عندي إلا المؤذن، يقول لا يحضر إلا المؤذن، فأشرح له إلى أن أنتهي وأنطلق. الآن ما شاء الله أهل العلم سمعوا به والناس سمعوا تحضر، فهذا دليل أن العلم ليس شرطاً فيه الأكثرية، لأن ليس الأكثرية قد يكون العلم ماذا أو طريق العلم أو طلب العلم متيسر لهم. ومر معنا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فأنت أراد الله بك الخير، غيرك لم يرد الله به، أنت انظر إلى هذا من هذا الباب. ومن وفقه ونعمة طالب العلم من وفقه الله عز وجل لاختيار المشايخ، وإلا أضرب لك بمثالين. طالب علم وفقه الله لأحد المشايخ فهو يقرأ كتاب إلى كتابين إلى ثلاثة إلى أربعة في اليوم أو في الأسبوع، ويعلق ويذهب ويأتي. والآخر قد ذهب إلى شيخ لكنه كل وقته في التواصل الاجتماعي فلان وعلان، هذا من أهل البدع، هذا من أهل الأهواء، والله لا نسكت، والله لا، ما هو مع أهل البدع، لا، هذا كله الكلام مع إخوانه من أهل السنة. رأيتم الفرق؟ وهذا كما ذكره في الآداب أهل العلم، منهم اختيار الشيخ أو اختيار المعلم. الشيطان كذلك، الشيطان قد لن يسمح لك بطلب العلم، سيؤذيك، لكن هناك لابد أن تكون في، يكون هناك مجاهدة، ويكون معك صبر، ومعك إخوة يعينونك، وإلا فإنه قد يفتح لك أبواب خير يصرفك عن ماذا؟ عن العلم. كيف أبواب الخير؟ مثال، قد يأتي شخص الآن وهو درس، قال لا أنا أريد أن أشتغل في الإجازة بحفظ القرآن. هذا كلام جميل، لكن هل حفظ القرآن يعارض حضور المجالس؟ ما يعارض. من قال لك أن حفظ القرآن يعارض؟ ما يعارض. الدرس في اليوم قد يأخذ ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة من 24 ساعة، ولكن هذا حرم نفسه من ماذا؟ من أجور كثيرة، حرم نفسه من أجور كثيرة. لكن إن تقدموا أصحابه فيما بعد سيعرف أنه قد فاته العلم. فأنت في علم في طاعة، ولهذا فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وكثير من أقوال السلف في فضل العلم. ولكنه لا يفهم من ذلك أني أترك ماذا؟ أترك العبادات. لا، طالب العلم أصلا، طالب العلم من أشد الناس حرصا على السنن. أنت لا يفهم من ذلك أني مثلا الإمام مالك لما أذن وهم في الدرس، ثم قام طالب من الطلبة يريد أن يتنفل، أي بعد الأذان، فقال له الإمام مالك: مه، فالذي أنت فيه خير مما تقوم إليه. هذا نفس المعنى، ولكن طالب العلم أشد الناس حرصا على ماذا؟ على السنة. لن تجد طالب علم متمكن إلا ويقوم الليل ويصوم إن استطاع، ويتصدق إن استطاع، وبارا بوالديه، وبعيدا عن العقوق، ومحسن إلى الجيران. كل هذا تجده في طلبة العلم. فهذا هو فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة رضي الله عنه قال: بحسب المرء في العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود.
0: نعم، وهذا الحديث من هم من يضعفهم، وهم كثر من أهل العلم، ومن هم من يصحح إسناده. فهذا يتكلم لك أبو خيثمة رحمه الله، أتى لك بهذا السند يبين لك حقيقة العلم. ما هو العلم؟ بحسب المرء من العلم، ما هو؟ أن يخشى الله. إذن المقصود والمراد بالعلم الشرعي هو العلم الذي يورثك الخشية، هذا هو العلم. إذن العلم الشرعي هو العلم المورث للخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما هم أشد الناس خشية لله؟ لأنهم عرفوه حق معرفته. هذا هو العلم. كذلك يقول من الكذب أن يقول العبد بلسانه أستغفر الله وهو مستمر على المعصية. إذن هذا كذب. الرجل يقول بلسانه أستغفر الله وهو مستمر على المعصية. هذا ليس من العلم شيئا وهذا من أكذب الكذب كما في هذا الأثر. إذن هذا الأثر يبين لنا معنى العلم الشرعي وهو المورد لماذا؟ المورد للخشية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروخ قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب
0: أن يعجب
1: بعلمه.
0: نعم. الذي بعده نفس المعنى.
1: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرث رضي الله عنه فجلس فسكت فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم.
0: هذا الأثر 16؟
1: نعم شيخ.
0: ها؟ عندك 16؟
1: أي نعم شيخ.
0: كفى بالرجل علما أن يخشى الله وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه.
1: لا يوجد شيخ.
0: أريني النسخة اللي عندك.

0: طيب إذن اقرأ لنا أثر كفى بالرجل علما أن يخشى الله وكفى. ما هو موجود عندك؟
1: نعم.
0: إلا موجود، أنا رأيته الآن. أريني أريني، معلش.

طيب هو في اختلاف بسيط. إذن ذكر عندكم الذي المروي عن حذيفة وكذلك عن مسروق: كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه، وكذلك بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. فهذان الأثران فقال أهل العلم بصحتهما، وهما يدلان كما في الأثر السابق عن العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يثمر الخشية من الله عز وجل في القلب. إذا أثمر خشية وخوفا ومراقبة لله عز وجل فلا شك أنه العلم النافع. وعكسه العجب، فالعجب رؤية النفس والاعتداد بها، يرى من نفسه عجبا، وهذا العجب فإنه يهلك الحسنات. العجب يهلك الحسنات في جميع العبادات، ومنها ماذا؟ ومنها طلب العلم، وكلاهما مثل الأثر السابق الذي علقنا عليه مختصرا. ونكتفي بهذين أو بهذا التعليق، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى الإخلاص في جميع الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ التعليق على الوصية الصغرى.

0: الثالث أخذناه البارحة كاملة.
1: اي نعم
0: قرأناه كامل.
1: وقفنا عند الحديث وفي الصحيحين.
0: وصلنا إلى الحديث وفي الصحيحين.
1: اي نعم شكرا.

0: طيب جاهز إحياء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا المجلس هو تكملة للمجالس التي فيها التعليق المختصرة على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاء والحسان.
0: نعم، الشيخ رحمه الله ذكر قبل هذا الأثر أن الإنسان ينشأ بين أهل علم، وينشأ بين أهل دين، وينشأ في بلد مسلم، هويته الإسلام وصفاته الإسلام وأخلاقه الإسلام، ولكنه يتلطخ ببعض أمور الجاهلية أو ببعض أمور أهل الغرب والكفرة. واستدل بهذا الحديث، أي التشبه. فهنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك حالة ستحدث في فترة من الفترات ستكون أن هناك من أهل الإسلام من يتابع أهل الأهواء وأهل البدع، وكذلك الكفرة واليهود والنصارى. فإذا هذا هو سبب من الأسباب لتلطخ بعض شباب الإسلام بهذه الأمور. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا شدة التشبه، شدة الاتباع، قال: شبرا بشبر، يعني في بعض الروايات شبرا بشبر، يعني شدة التتبع. وهذا هو الحاصل الآن من بعض شبابنا، هذا هو الحاصل، وهذا الذي يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى المعاصي ويوصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة. فهذا سدل به على مثل هذا القول. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غيره.
0: طبعا ليس كل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فكما أن عندنا أناس قد ابتلوا بمثل هذا التشبه والضياع والبعد عن الدين والدخول إلى أهل البدع والأهواء والتلبس بما هم عليه من هذه الانحرافات، كذلك عندنا في الجهة الثانية ما زال هناك من أهل الأمة طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. فهم لا شك أنهم أهل الحديث وأهل السنة، لأنهم إنما مع كتاب الله عز وجل ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح بلزوم غرز العلماء. هذا هو، لا يقول قائل: أنا أفهم القرآن بفهمي. لا، الخوارج فهموا القرآن بفهمهم فخرجوا الناس كلها من الإسلام، نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف، منه ابن عيينة رحمه الله.
0: نعم، قد يكون قصد الشيخ هنا المنتسبين إلى الدين من الخاصة أهل العلم، قد يكون من أهل العلم، قد يحدث من أهل العلم انحراف. هل هم بشر أم ليسوا ببشر؟ بشر، وقد يكون ابتلاء، وقد يبتليك الله عز وجل بشخص أنت كنت معه يعلمك العلم الشرعي. وكانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. ولهذا كان السلف يقول احذروا فتنة العالم، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فهذا كله فيه تحذير من هذا، وهذا لعله الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القول: قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، أي ممن هم من أهل العلم، من أهل العلم فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال غير واحد من السلف منه ابن عيينة رحمه الله: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
0: نعم، وهذا هو قبل قليل تكلمنا أن قد يبتلى بعض المنتسبين للعلم بالتشبه وباتباع اليهود والنصارى وأهل البدع والأهواء. ما هو المخرج؟ قال: من شرح الله صدره للإسلام. إذن ينبغي على المسلم أن يعرف الحق، واجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. احنا عندنا العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم واجب وفرض عين على كل مسلم، وعلم آخر وهو فرض ماذا؟ كفاية. فالعلم الواجب ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه حتى لا يقع فيما يفسد عقيدته. فالآن عندما يتعلم المؤمن العقيدة الصحيحة، وهذا واجب، عرف أن التشبه حكمه إيش؟ حرام، وعرف أن الدعاء غير الله، وعرف الذبح لغير، هذا كله من الشرك. إذن لما يأتي شخص قد فتن بالتشبه بمثل هؤلاء فإنه لا يتبعه، فإنه ماذا؟ لا يتبعه. فينبغي للمرء أن ماذا؟ أن يتعلم العلم الشرعي، وإن لم يكن عنده علم فعليه أن يلزم وأن يتبع العلماء الموثوقين بعلمهم، فإنه قد يصل إلى التقليد في هذه الحالة. التقليد هو لا يجوز في بعض الأمور، لكن في بعض الأحيان قد يكون عامي لا يعرف شيئا، فإنك يقول لك كذا كذا فيتبع، مثلا يقول أنا أنظر إلى فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز وأتعبد الله، ما يعرف شيء، فهذا له ذلك. لكن الإنسان المقلد هذا لا، هذا المفروض الإنسان يتعلم العلم الشرعي ويعبد الله عز وجل على ماذا؟ على دليل، ويعبد الله عز وجل على بينة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات.
0: إذن هذا هو، فقال وهو اتباع السيئات ماذا؟ الحسنات. لأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا يبين لنا ما هي الأمور التي يمحي الله بها ماذا؟ السيئات والخطايا. فهو يبين لك الآن الذي يكفر، فالعمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر عنه السيئات، فالله عز وجل جعل أمورا تكفر هذه السيئات، فذكر لك الآن هذا. ما هو مثل المعتزلة أو بعض الفرق يقول لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر،

0: بكريم كبيرة. طيب صلى، نقول له لا تصلي ولا تصوم؟ ندخل في مدخل كفر صاحب الكبيرة، وهذا عليه الذي سيكون عليه الخوارج، نسأل الله السلامة. فمثل هذه الأمور ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله ليبين لك الحسنات التي تمحى بها ماذا؟ تمحى بها السيئات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات.
0: نعم، هذا هو الحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. والأعمال مرت معنا كثيرة، والآن شيخ الإسلام يبين لنا، بين لنا قبل ذلك التوبة، وبعدها بين لنا ماذا؟ الاستغفار، والآن الثالثة لعلها والرابعة سيذكرها لنا، لن نأخذها كاملة، نأخذ جزءا منها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة.
0: نعم، ذكر الآن المصائب المكفرة، الابتلاءات، المحن، كل هذا تكفر عنك السيئات. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. الشوكة هذه التي تأتي في قدمك، إن احتسبت، هنا شرط، إن احتسبت هذا الأجر فإنه ماذا؟ فإنك تثاب عليها. وبعض السيئات يكفر الله عز وجل بها البلايا، حادث سيارة في سيارتك يكفر الله، واحتسبت يكفر الله عز وجل عنك. هم وغم، فبعض الناس قد يسلط الله عز وجل عليه الهموم والغموم، فتجده في هم وغم لا يعلمه إلا الله، وهو من الناس الذين يصلون وكذا، فهذا قد يكون عنده بعض السيئات، فأراد الله عز وجل أن يكفرها عنه، فهذا من المكفرات. فإن المصائب يثاب على الصبر عليها، فإن المصائب إذا أتت عليك المصيبة تثاب على الصبر عليها والرضا بها، ترضى بما أصابك الله عز وجل. الآن لما يأتي رجل أو كذا فيقال إن ابنك قد مات أو أبوك أو أمك، هذه لا شك أنها ماذا؟ أنها مصيبة. هو رضي بالمصيبة، رضي بقضاء الله وقدر، ما تسخط، رضي بهذا واستغفر الله عز وجل وصبر على ذلك، فإنه لا شك أنه ماذا؟ أنه يثاب عليها. والأحاديث في ذلك كثيرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: ومما يوزل موجبا،
0: وقال بعض العلم أنه يحصل الثواب ويرفع العقاب. بعض العلم قال في البلايا هذه يرفع العقاب ويحصل ماذا؟ الثواب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يوزل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
0: نعم، هي أقدار الله عز وجل، هذا هو المقصود، أن هذه المصائب هي من أقدار الله عز وجل على العبد، والله عز وجل قد يقدر على فلان من الناس بنعم عظيمة وأرزاق كثيرة وأموال، ويقدر على الآخر بماذا؟ أن يكون فقيرا. يقدر الله عز وجل على شخص بأمراض فيكون في تعب في مرض في حياته الدنيا إلى أن يموت، فكل هذا من أقدار الله عز وجل، ولكن العبد عليه ماذا؟ عليه الرضا وعليه ماذا؟
2: الصبر.
0: أم سلمة لما مات زوجها رضي الله عنه ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمها الدعاء، قولي: اللهم أجرني، نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلو

يزدني خيرا. وحتى وهي ماذا؟ وهي تقول هذا الدعاء قالت: ومن مثل أبي سلمة. سبحان الله، وهي تقول هذا الدعاء وقالت: ومن مثله. فمن عوضها الله عز وجل بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أو ليس بأفضل؟ أفضل. ولهذا الإنسان إذا وقع في مصيبة عليه أن يتذكر ذلك، ويتذكر أنها قضاء وقدر، ويتذكر أنها قد ترفع عنه العقاب عند الله عز وجل، ويتذكر أن الله عز وجل يثيبه. لما يسأل الله عز وجل الملائكة: أخذتم روح عبدي أو فؤاد عبدي أو كذا، كما في الحديث، فيقولون وهو أعلم فماذا فعل؟ قال: حمدك واسترجع يا رب. فقال: ابنوا له بيتا وسموه في الجنة، وسموه ببيت ماذا؟ الحمد. هذا هو الصبر، والصبر عظيم عند الله عز وجل. وليس هناك آية أو حديث يبين مقدار أجر الصبر، يعني بالحسنات. القرآن عرفنا من حسنة إلى 10 إلى 700 ضعف، والصدقة إلا الصبر، إنما يوفى إيش؟ ماذا؟ أجرهم إيش؟ بغير حساب، بغير حساب. الصبر لأن فيه حبس نفس، ولهذا الصوم فيه ماذا؟ صبر أيضا، لأن هناك ألم. الآن المصيبة أو كذا فيها ألم، والصبر هنا حبس في النفس، حبست نفسك عن هذا. ولهذا المكفرات أو البلايا التي تصيب المرء لا شك أن فيها ماذا؟ أجور عظيمة. ولهذا أهل البلاء كما ورد في بعض الآثار أنه يؤتى برجل، أي الدنيا كلها بلاء، كلها بلاء عنده، وهم وغم وابتلاءات، فيغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بلاء؟ قال: ما رأيت بلاء قط، ما رأى، يقول كله أنا في خير. ولهذا يوم القيامة لما يرى أهل الإيمان، لما يروا الأجور المترتبة على صبرهم في البلاء، تمنوا أن حياتهم كلها ماذا؟ كلها بلاء، لما رأوا الأجر المترتب على ذلك. انظروا إلى أجر الشهيد، لما جميع، لأنه جمع أمورا كثيرة. الشهيد الصبر، صبر على مفارقة الدنيا، صبر على مفارقة الزوجة، خرج للجهاد وهو يعرف أنه إيش؟ أنه قد يعود وقد لا يعود. أيضا صبر على مفارقة الأموال، الأموال عنده، أموال عنده نخل، عنده إبل، عنده كذا، صبر على ذلك وخرج. قد يكون عنده ولد ما زال صغيرا يحبه متعلق فيه، لكنه سمع المنادي فخرج، هذا صبر. في أرض المعركة صبر على القوة، يرى الجماجم تتساقط، ويرى الأيادي تتقطع، ومع ذلك صبر فمات، ويريد إعلاء كلمة الله. انظر ما هو الجزاء المترتب عليه يوم القيامة. حتى أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع بعض أبناء الصحابة، قال: إنه قد كلمه ربك أو ربه من غير تلقاء، فقال له: تمنى، قال، أن أعود في الدنيا فأقتل. ما يريد شيء، يريد أن يعود ويقاتل ويقتل، لما رأى من الخير والأجر، والأجر العظيم. فهذه كلها من ماذا؟ من المكفرات للذنوب. الإنسان يصبر، الإنسان يصبر، كذلك طالب العلم يصبر أو لا يصبر. هل طالب العلم يعني يحتاج؟ نعم، يحتاج صبر. قد لا يكون عنده سيارة يدفع من ماله، وقد لا يكون عنده راتب يأتي مع إخوانه. صاحب السيارة قد يصبر على الذهاب والإياب بسبب يدفع مالا لما يحرك هذه السيارة. قد ترك أهله وفي بيته وكذا بالساعات. إن كان متزوج قد ترك زوجته وأبنائه وبناته في البيت وأتى، وإن لم يكن متزوجا قد ترك أباه وأمه وأتى إلى هذا المجلس، جلس بالساعات كما نحن الآن نجلس من العصر إلى بعد العشاء. هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، فهو في خير.
فهو سيجد هذا الأجر لا شك يوم إيش؟ يوم القيامة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرى الخير في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولعلنا نقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى اللقاء، يبقى القراءة الخاصة بعد.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في مثل هذا الوقت نتدارس معكم في كتاب الله عز وجل في قصار السور، ووصلنا اليوم إن شاء الله إلى تفسير سورة العلق. نعم.

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

فتح الله عليك. هذه الآيات أو هذه السورة التي سمعناها من القارئ جزاه الله خيرا وجعلنا وإياه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه السورة سورة العلق هي سورة مكية نزلت بمكة، وعدد آياتها 19 آية، ولها مناسبة بالآيات التي قبلها، السورة التي قبلها. ذكرنا البارحة في سورة التين أن الله عز وجل ذكر فيها أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم. هذا بيان للصورة، صورة الإنسان في خلقه. وأما هنا فخلق الإنسان من علق، وهذه بيان المادة. يعني في سورة التين بيّن الله عز وجل للصورة التي خلقك عليها في أحسن صورة، خلقك الله عز وجل. وذكرنا البارحة أن الله عز وجل خلقك في أحسن صورة، ويكفي أنك أن الحيوانات خلقها الله عز وجل وجميع رؤوسها كيف منكبة على الأرض، الحيوانات رؤوسها منكبة على الأرض، وأما بني آدم فلا، ممتد ورأسه إلى الأمام، وهذه من الصورة التي خلق الله عز وجل بها بني آدم. فهذه صورة، وأما في هذه الصورة فبين الله عز وجل المادة التي خلقك منها، وهي من العلق، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها في التفسير. وسورة العلق كما تعلمون يا أحبة أنها هي أول سورة نزلت في القرآن الكريم، أول سورة نزلت في القرآن الكريم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، ونزل أولها بغار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويجاور فيه في رمضان، فكذلك فنزلت هذه السورة كما هي في الأحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه أول ما بدأ به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصادقة في النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم بعد ذلك يذهب إلى غار حراء يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لها، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى أتى إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، جاءه الملك فقال له اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وقال له اقرأ، وهكذا ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إلى علمه، حتى بلغ إلى علمه أو علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هذه الآية، ثم ذهب إلى خديجة. فهذا يدل على أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه السورة، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وأما هناك مسألة أذكرها للفائدة، لأن هناك من قال أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة ماذا؟ المدثر. هناك من قال أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، واعتمدوا على حديث ما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، فقال جابر يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ يعني سورة العلق، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث الذي فيه يقول نوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، أي جبريل يقول، فقلت نزل عليه يا أيها المدثر، فذهب إلى خديجة ويقول دثروني دثروني، وهكذا. لكن الجواب
على هذا جواب أهل العلم على هذا قالوا أما أن الأولية نسبية، الأولية نسبية، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق سورة اقرأ، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي، بعد الوحي سورة المدثر. فهذا هو كلام أهل العلم. إذن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن مطلقا هو سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدما بدأ الوحي فأول سورة بعد نزول الوحي هي سورة المدثر، وهذا عليه ماذا؟ عليه الأحاديث وعليه الأدلة، وسيأتي معنا إن شاء الله إن في تفسير هذه السورة. أسماء السورة، أسماء السورة، السورة اسمها المعروف هو سورة العلق، سورة العلق، وسميت في المصاحف سورة العلق، ومعظم التفاسير بسورة العلق لوقوع لفظ العلق في أوائلها. هذه السورة التي الاسم الثاني لهذه السورة سورة اقرأ باسم ربك، سميت باسم سورة اقرأ باسم ربك، واشتهرت هذه التسمية في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد الصحابة اشتهرت بهذا الاسم وباسم سورة اقرأ باسم ربك. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. وكذلك ورد في عن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت قال أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك، فسمتها بيقرأ باسم ربك. وورد عن ذلك عن أبي موسى والترمذي والبخاري كلها قالوا ماذا؟ قالوا بها. فهذان الاسمان العلق أو اقرأ باسم ربك الذي خلق كلاهما صحيح. وهناك أسماء اجتهادية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سماها بعض المفسرين سورة اقرأ، وبعضهم سماها اقرأ والعلق، وبعضهم سموها وسورة القلم، ولكن الذي ورد وكلاهما وعليه الدليل وما اشتهر عند المفسرين وفي القرآن سورة العلق أو سورة اقرأ باسم ربك أو اقرأ باسم ربك. هذه السورة ابتدأت، مقاصد السورة وأغراضها، ابتدأت هذه السورة ببيان فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن، يبين للنبي صلى الله عليه وسلم فضل الفضل له في إنزاله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النظر إلى مخلوقات الله عز وجل، وكذلك فيها تهديد كل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم وصده عن الصلاة أو صده عن الدعوة إلى الهدى. ثم قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك أي اقرأ ما أنزل ربك من القرآن، وفيه الأمر بالقراءة، فيه الأمر بالقراءة، وقد تكون القراءة من صدرك أي حفظا، وقد تكون القراءة تلاوة، وكلها يطلق عليها أمر ماذا؟ أمر القراءة. اقرأ باسم ربك، ما قال اقرأ باسم الله، ما قال اقرأ باسم الله، قال أهل العلم لأن المقام مقام ربوبية، لأن المقام هنا مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور يبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال باسم ربك، إلا أنه عليه وأن الله عز وجل هو الذي ربه، الله عز وجل هو الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رباه ربوبية خاصة. ولهذا عندما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ماذا؟ القرآن. الذي خلق، خلق ماذا؟ كل شيء. الذي خلق أي خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره إيش؟ تقديرا، سواء كانت الحيوانات، سواء كانت الجمادات. وبعد أن ذكر هذه المخلوقات قال خلق
اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي كل شيء. ذكر بعدها ماذا؟ خص الله تعالى الإنسان. انظروا هنا قال خلق كل شيء، دخل فيها الحيوانات والجمادات وكذا، لكن الإنسان ما دخل معها، الله عز وجل خصه لحاله، خص الإنسان لحاله. لماذا؟ تكريما لك أيها الإنسان وتشريفا لك من الله عز وجل. قال خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان أي إنسان؟ بني آدم، جميع بني آدم. خلق الإنسان أي جميع بني آدم من علق، المراد به العلقة. وعلق هو جمع، العلق هنا جمع، يقال شجرة وشجر، ويقال قصبة وقصب، كذلك علقة وإيش؟ وعلق، من علق، لأنه هذا هو. أشار الله عز وجل أن مبدأ الإنسان من علق، هذا مبدأ الإنسان وأصل الإنسان، لأنه ممتهن وخلق ضعيف. الإنسان خلق ضعيف لأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه وكذلك خلقه في هذه الدنيا، والسبب بعد الله عز وجل هو الوالدين أو الوالدان. اقرأ وربك الأكرم، أي بلغ هذه الشريعة، بلغ هذه الشريعة يا محمد. من أين يبلغ هذه الشريعة؟ من كتاب من؟ من كتاب الله، أي من كتاب ربك، لتستفيد منه، ولأن هذا الكتاب من عند ربك الأكرم. والأكرم صيغة مبالغة من الكرم، الأكرم صيغة مبالغة من الكرم والجود. ثم قال الذي علم بماذا؟ بالقلم، أي علم بالعلم، علم بالقلم. والقلم لأنه هو يطلق عليه أيضا في العلم، ولهذا قالوا قيد العلم بماذا؟ بالكتابة. قيد العلم بالكتابة، يعني الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا أو أن يتذكر شيء عليه أن يكتب العلم، أن يكتب العلم. فهذه الآيات فيها الترغيب في الكتابة والقراءة وصنوف أنواع التعليم. وينبغي الإنسان أن يقرأ، وأول ما يقرأ ويتقرب به إلى الله عز وجل هي قراءة ماذا؟ القرآن. والآن مع توفر هذه وسائل أو برامج التواصل أو الجوالات، الآن الإنسان قد يقرأ كل شيء إلا القرآن. فتجده قد يقرأ مواقع الأخبار، ثم يدخل إلى مواقع الرياضية، ثم يقرأ في برامج التواصل الاجتماعي، الواتساب والسناب وهذه الأمور كلها، هنا وهنا، وليس عنده وقت لقراءة القرآن. وهذه والله مصيبة، مصيبة أن يمر عليك يوم لم تقرأ فيه كتاب ربك، مصيبة أن يمر عليك اليوم وكتاب ربك لا يقرأ في بيتك. المصاحف تكون على الرفوف في البيوت، قد أتى عليها التراب، لا تفتح إلا في رمضان إن فتحت. أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ يا أحبة، كتاب الله عز وجل فيه من الأجور العظيمة. الحرف بكم؟ بعشر حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف. بل بعض أهل العلم ذكر أن في الوجه الواحد من القرآن قريب 5000 حسنة. أضعنا حسنات كثيرة، أضعنا حسنات كثيرة، ولهذا يكون عندنا وردا يوميا لا أفرط فيه في قراءة القرآن، لا أفرط فيه، عندي وقت لقراءة القرآن أقرأ فيه. فإن حصل لك انشغال أو حصلنا انشغال أو كذا، انشغلنا مع أهلنا أو عملنا أو أي شغل، فلا أنام حتى آتي بماذا؟ بوردي. عود نفسك أن تختم في شهر، عود نفسك. إن كان عندك قوة وعندك أيضا نشاط، في 20 يوما، في 10 أيام، في 7 أيام وهي الأفضل، وإن كان قوة في 3 أيام وهي أفضل أيضا. يعود نفسه، عود نفسك أن تقرأ القرآن إلا في أوقات الصلاة. ائتي مبكرا قبل الإقامة، واجعل نفسك وردا بين الأذان والإقامة تقرأ فيه. لما يروك أبنائك وأنت تقرأ في البيت سيقرؤون، فيكون تربيهم. ولا مانع أن أجمع أبنائي وزوجتي وبناتي
أن يكون لنا 10 دقائق نقرأ القرآن، ما يمنع ذلك، نقرأ القرآن ثم نجلس مع بعض، وهذا والله فيه خير. ولهذا يعني ناس كثير منا ومن المسلمين عامة هجر القرآن، هجر القرآن لا في تلاوة ولا في حفظ ولا في تدبر، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان خرج من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، جعل له السمع وخلق له البصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم، علمه القرآن، علمه الحكمة، علمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق. القلم هذا سبب من أسباب العلم، لأنك كنت ماذا؟ تقيد وتكتب، تحفظ لك حتى أمورك. الآن لو حصل بينك وبين أحدهم دينا أو أخذت منه مالا، فإنك ماذا؟ تكتبه بهذا القلم. ولو أن الناس تركت الكتابة في الدين، يقولون ماذا؟ تقول له: يا أخي أخذ منك 500 أو 1000، تقول له: نكتب. قال لك ماذا؟ ألا توجد ثقة؟ لا يا أخي، ما ليس الأمر في الثقة، هذا أمر من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا، هذا الله اللي قال مو نحن. حتى لو أنت وأخي، الدنيا حياة وموت، لأنك إن مت أنت فالمال الذي كان لك انتقل من ملكيتك إلى ملكية من؟ الورثة، أصبح حق من حقوق الورثة. قد يموت الآن بعد المغرب رجل، قبل المغرب قد يكون في حساب 100,000، بعد المغرب ليس له شيء، انتهى مات، فانتقل هذا إلى من؟ إلى ورثته. ولهذا ينبغي الكتابة، كتابة الدين، لأنه أمر من الله عز وجل. فإن المرء لا يمكن أيضا العلم، أنت لا تتعلم العلم إلا إذا يسره الله عز وجل لك. لو كان العلم سهل لأخذه كل أحد، لو كان العلم سهل لأخذه كل أحد، كل من جلس أصبح عالما، ولكن العلم يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. وكم من رجل ذكي ونابغة لكنه لم يتعلم العلم الشرعي، ما وفقه الله عز وجل لهذا العلم. ثم قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه الآيات، الآية التي معنا وما بعدها من الآيات التي ستأتي، لها سبب نزول، لها سبب نزول من حديث أبي هريرة. قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد يصلي؟ فقيل: نعم. قال: ولا يقول هو واللات والعزى: لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، يعني لو أرى يسجد لأطأن بقدمي على رأسه وهو ساجد، فأو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يريد أن يطأ على رقبته، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل به ذلك، فإذا هو ماذا؟ يرجع، يعني أتى إلى النبي هو ساجد يريد أن يؤذيه، فرأوه وهو يرجع إلى الخلف، أبو جهل يرفع كأن في شخص يطرده أو كذا. فلما قالوا له قال: بيني وبينه خندق من نار. من الذي حماه؟ الله عز وجل جعل بينه وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم، يقول لما سألوا الرسول، قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل في هذا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى إلى آخر الآيات. يعني ما هكذا، يعني لما قال كلا يعني ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى، ما هكذا تكون أيها الإنسان. الله الذي خلقك في أحسن صورة كما مر معنا في سورة التين، الله الذي خلق لك السمع، الله عز وجل الذي خلق لك البصر، خلق لك الجوارح، الله عز وجل الذي جعل خلقك في أحسن صورة،
ما هكذا ترد الجميل إلى الله عز وجل. الإنسان أي جميع الناس من مسلم ومن كافر. والإنسان فمن ضلال أو من بغي بعض الناس أنه بعض الناس ليس الكل أنه إذا أغناه الله عز وجل فإنه يطغى ويتجبر. بعض الناس إذا أغناه الله عز وجل في الدنيا فإنه يطغى ويتجبر ويؤذي خلق الله عز وجل. ثم قال إن إلى ربك الرجعة، أي الإنسان لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل، المصير إلى الله عز وجل. فإذا مصيرك رجوعا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل سيحاسبك على مالك، سيحاسبك على مالك من أين جمعته وأين صرفته. كل يسأل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وكذا، إلا المال يسأل بسؤالين كلها سؤال واحد، إلا المال. المال يسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، خطير المال. الآن أنت عندك مال، من أين لك؟ والله هذا من عملي وعمل حلال، الحمد لله نجوت من السؤال الأول. فيما أنفقته؟ والله يا ربي أنفقته في على أولادي، في سكني، على مركبة، أمر خير الحمد لله. لكن المصيبة لما يقال لهذا الذي يعمل موظفا ويأخذ رشوة من الناس يرتشي أو لا يعمل، لا يمشي الأمور والمعاملات التي عنده إلا إذا دفعت له إيش؟ مبلغا من المال، حلال ولا حرام؟ حرام. إذن أخذ المال من ماذا؟ من حرام، مصيبة. انظر، إذا المال من حرام مصيبة، لأنك أكلت إيش؟ حرام، وأكلت زوجتك إيش؟ حرام، وأولادك حرام، والبيت الذي سكنت منه تدفع له من إيش؟ حرام، السيارة التي اشتريت منها من إيش؟ حرام، مصيبة هذه. ولهذا الإنسان يحاول أن يأخذ المال ماذا؟ حلالا، ويبتعد عن ماذا؟ ويبتعد عن الحرام. مثله مثل الذي يتعامل بالربا، يذهب فيشتري سيارة بالربا ويركب في سيارة فيها ماذا؟ من الربا، ويلبس من الربا، ثم يذهب إلى المسجد ويقول يا رب وفقني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي أطال السفر أشعث أغبر، قال ويمد يديه ويقول يا رب يا رب، ومطعمه إيش؟ حرام، ومشربه حرام، وغذي الحرام، فأنا يستجاب له. من أكل الحرام فإنه لا يستجاب له في الدعاء، ما يستجاب. ولهذا الإنسان يكون حريص أنه لا أخذ المال إلا من ماذا؟ من الحلال. طيب، ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. مر معنا أرأيت يا محمد أبا جهل الذي نهاك عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى، أي أبو جهل الذي أراد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند المقام. فهذا إنكار من الله عز وجل على هذا خاصة، على أبي جهل خاصة، وعلى جميع من يحارب الحق عامة. كل من يصد عن دين الله عز وجل وينهى عباد الله عن عبادة ربهم فهذا يدخل في هذه الآية، فهذا يدخل في هذه الآية. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت يا محمد إن كان هذا الذي يصلي على الهدى، أي العلم والحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمر بالتقوى، أي أرأيت إن كان على الهدى في فعل من السجود والركوع والقيام وكذلك على التقوى، فيعني ويحاربه، فهذا لا شك أنه محادة لله ولرسوله، نسأل الله السلامة. أرأيت إن كذب وتولى، أبو جهل أيضا، ويدخل فيه كل من حارب أهل الحق. أرأيت إن كذب، أي الذي ينهى عن الحق وهو أبو جهل، وتولى عن الأمر، أما يخاف ويخشى أن الله عز وجل سيعذبه؟ لكنهم هم لم يؤمنوا باليوم الآخر، لم يؤمنوا بيوم القيامة. ولهذا الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد عظمة بالية فأخذها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتزعم يا محمد أن ربك سيحييها؟ قال نعم يحييها
ويحييك ويدخلك النار، لأنه يموت على هذا. فهؤلاء ما آمنوا بيوم القيامة، ولا آمنوا بالبعث ولا النشور، فلهذا هم لم يصدقوا أنهم ماذا؟ أنهم ماذا؟ والآن يا أحبة في غزو فكري على العقيدة للمسلمين، في غزو فكري على العقيدة على أبنائنا، ونحن قد غفلنا عن ذلك، وخاصة أننا قد سلمناهم الأجهزة. الآن تجد ولد في رابع ابتدائي، طفل في رابع ابتدائي، هو طفل، أو في ثالث أو في خامس أو في سادس، معه نوع من أنواع الأجهزة الحديثة. والآن الغزو الفكري، سواء ما يأتي مثلا من الهند من بعض مسلسلاتهم أو أفلامهم، أو يأتي من التي تكون في بعض شرق آسيا أو كذا، من اليابان أو من كوريا أو من الصين، الآن يدعون في مسلسلاتهم وفيما يتكلمون أن هناك إعادة حياة، يعني الذي يموت حيرجع في الدنيا مرة أخرى، يعني ما في يوم قيامة، حيرجع، هو حيموت حيرجع إلى الدنيا، ممكن يأتي على شكل فراشة، ممكن يأتي على شكل إنسان في عائلة أخرى. هذه موجودة الآن ومنتشرة الآن، بعض أبنائنا الصغار أصبح عنده هذا المعتقد. أين الآباء وأين الأمهات عن هذا؟ هذه مصيبة. إذا كان الحرب، هو الحرب وصل إلى العقيدة الآن، بل حتى الألعاب الإلكترونية، بعض الألعاب لا يتعداها الطفل إلا إذا ماذا؟ فجر الكعبة أو داس على القرآن. موجودة هذه الألعاب، حقيقية، ليست من المخيلات، لا موجودة. هل الأب يعرف هذا؟ قد يعرف وقد لا يعرف. الأم تعرف؟ قد تعرف وقد لا تعرف. هذه مصيبة إذا نشأ عندنا ناشئ مثل هؤلاء. ثم بعد ذلك أبو جهل ومن كان في زمنه كانوا لا يؤمنون أن هناك يوم قيامة، ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، فلهذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخافوا من يوم القيامة. لكن الآن انتهوا وذهبوا، هم في القبر يعذبون، وسيأتي يوم القيامة وسيجدون عذابا أشد، كما أخبر الله عز وجل عن فرعون أن النار إيش تعرض عليه، ماذا؟ غدوا وعشيا، تعرض على النار وهو في قبره، نسأل الله السلامة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الذي يحارب الحق، هذا الذي يمنع الحق، أيضا هذا الذي يؤذي خلق الله، هذا الذي يسرق، هذا الذي يفعل الغيبة، يفعل النميمة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك. وفي هذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم أبو جهل أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته ربه والصلاة له بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه؟ هدده الله عز وجل، وهدد غيره أيضا، قال كلا كلا لئن لم ينتهي إيش لنسفعا بالناصية، يعني لئن لم ينتهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم لنسفعن بالناصية، لنأخذ بناصيته. والناصية قال بعضها للعلم هي مقدمة الشعر، مقدمة الشعر، فتكون في مقدمة الرأس، فيدخل النار على ماذا؟ على رأسه، على أم رأسه يدخلون النار. لماذا قال بعضها للعلم؟ لأن أكرم شيء في الإنسان هو ماذا؟ الوجه، فيدخل النار على وجهه، نسأل الله السلامة. إذن المراد في ماذا؟ بأخذه فيقذفه الله عز وجل في نار جهنم، لأنه يعرف المجرمون بماذا؟ بسماهم، فيؤخذ بالنواصي وإيش؟ والأقدام. وإذا كانت الآية كذلك قد تكون للدنيا وقد تكون للآخرة، ولكن المقصود بها نار جهنم. قال بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هل الناصية الكاذبة الخاطئة أم صاحب الناصية؟ صاحب الناصية، صاحب هذه المقدمة. ووصف الناصبة، يعني لما قال ناصية كاذبة خاطئة، المقصود هو صاحبها، صاحب هذه الناصية. فليدعو نادية، فليدعو أبو جهل أهل مجلسه، أهل النوادي الذي يجلسون في العشيرة،
ففي هذه الآية سندعو الزبانية. قال لماذا أبو ابن عباس رضي الله عنه يقول قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم لئن فعل لأخذته الملائكة. فسندعو الزبانية أي الملائكة، يعني هو قال فليدعو نادية هذا الذي يجلسون معه. الله عز وجل قال سندعو الزبانية أي الملائكة الغلاظ الشداد، وهم خزنة جهنم. هناك ملائكة من خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. يعني أي الفريقين أقوى، أصحاب أبو جهل أو أبي جهل، أم هم ملائكة ملائكة الله عز وجل، وهم الملائكة الغلاظ الشداد، وهم خزنة النار. ثم قال لا تطعه واسجد واقترب. كلا يعني لا تطعه، يعني كلا ليس الأمر كما يقول أبو جهل، لا الأمر ليس مثل ما يقول أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة، لا لا قال لا تطعه. فالله عز وجل يقول النبي لا تطع أبا جهل فيما أمرك، كذلك لا تطع كل من أرادك أن تنحرف عن الحق، ولا تطع كل من أفتاك وأضلك في دين الله عز وجل. لا تطعه واسجد لربك، الصلاة واسجد لربك واقترب أي بالتحبب إلى الله عز وجل بطاعته، وهذا عام لكل خير وكذلك منهي عنه في كل شيء أو في كل شخص، سواء كان من أبي جهل أو من غيره في هذا الزمان الذي ينهى الناس عن الخير أو ينهى الناس عن عبادة الله عز وجل أو يمنعهم عن الصلاة. والمراد هنا بالسجود هنا الصلاة، واسجد المراد بها ماذا؟ السجود. ويعبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. واقترب لله عز وجل، فكذلك السجود هو مكان من أماكن الدعاء المستجاب أيضا. السجود أيضا لأنه من الأماكن التي يستجاب لك، فإنك إذا سجدت في صلاتك ثم قلت سبحان ربي الأعلى هذه الواجبة، وإن زدت من السنن سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو كل ما سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب فقط سبحان ربي الأعلى. فإذا قلتها ثم بعد ذلك دعوت الله عز وجل فإنه قمن أن يستجاب لك في السجود. فأكثروا من الدعاء في السجود، لكن ألح على الله عز وجل، ادعو الله وأنت ساجد. لكن الإمام ينتبه أن بعض الأئمة يقول الدعاء في السجود مستجاب فيسجد ولا يقوم، والمأمومين ينتظرون، فمنهم المريض ومنهم العامل ومنهم، فلا الإمام ينظر إلى المصلين، لا يكون الصلاة سريعة ولا تكون طويلة، وسطا. ولكن المرء يكثر من السجود في يعني السجود يعني الصلاة، ويدعو الله عز وجل في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما يجوز لك أن تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، فأما الركوع فعظم فيه الرب يعني سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وإذا صليت النافلة أكثر، إذا أكثر من الدعاء لنفسك، والدعاء ليس في السجود فقط، الدعاء يستجاب أيضا بين الأذان والإقامة، الدعاء يستجاب في النصف في الثلث الأخير من الليل، الدعاء يستجاب للمسافر، يعني الذي يسافر دعوته مستجابة. لكن تجد بعض الناس أول ما يسافر مثلا في الطائرة يضع سماعة الغناء في أذنه وينام. يا أخي أنت مسافر، والله أعلم ما الذي يحصل لك، قد تموت فتكون خاتمة سوء على الأغاني، نسأل الله السلامة. ادعو الله إن عندك وقت، ادعو الله عز وجل في السفر لأنه مستجاب. كذلك يوم الجمعة آخر ساعة يوم الجمعة الدعاء فيه ماذا؟ مستجاب. كذلك من الأدعية المستجابة دعاء الرجل لأخيه في ظهر الغيب استجاب، تدعو لأخيك في ظهر الغيب استجاب الدعاء.
وكذلك هناك ملك يقول لك إيش؟ ولك بالمثل. دعاء الوالد لولده أو الأم لولدها هذا أيضا ماذا؟ من الأدعية المستجابة. دعاء المضطر، أنت مضطر مريض، أنت مضطر، دعاءك مستجاب. الآن بعض الناس يمرض يكون مريضا فيرسل رسائل لإخوانه عبر برامج التواصل، يا إخوة لا تنسوني من الدعاء أنا مريض. يا أخي أنت لا ترسل للناس، أنت مريض ادعو ربك، فإن دعاءك وأنت مضطر من مستجاب، أما يجيب إيش؟ المضطر إذا دعا. فالمريض يدعو ربه ولا بأس أن يدعو له إخوانه، لا بأس. فهذه من الأوقات التي يستجاب فيها ماذا؟ الدعاء، وهي كثيرة، ولكن أشرت عليها إشارات لوجودها هنا في السجود. وبهذا ننتهي من التعليق أو من نقل كلام أهل العلم على سورة العلق. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل الله أن يجعل قلوبنا متعلقة بكتابه الكريم، ويجعلنا ممن يقرأه ويتعلمه ويحفظه ويتدبره. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

طاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

دونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك. ولا شك يا أحبة أن الصحبة الصالحة لها أمر عظيم في الإسلام، والإنسان بطبعه يحتاج إلى صاحب، ويحتاج إلى صديق، ويحتاج إلى مجالس، فهذا هو بطبعه. بل إن الأنبياء وأولو العزم من الرسل اتخذوا لهم أيضا أصحابا فكانوا معهم، كما قال عيسى عليه السلام عندما أخبر الله عز وجل عنه: من أنصاري إلى الله، أي من يعينني في الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فاختيار الصحبة الصالحة لا شك أنها من الأمور التي حث عليها الإسلام وحث عليها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثل لها بمثال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهو والله من أفضل ما مثل به وشبه به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حامل المسك الذي يكون عنده العطور بأنواعها، فإنك إن دخلت عليه حتى لو لم تشتري فإنك ستخرج من عنده بريحة ماذا؟ طيبة. حتى لو لم تشتري فهذا مثل ماذا؟ فهذا مثل الصاحب الصالح، مثل الصديق الصالح. فإنه لن يضرك بإذن الله عز وجل، إن لم ينفعك لن يضرك، بل هو خير لك. فإنك إن قصرت في عبادتك فإنه سيأتي وينصحك، وإن لم يرك في المسجد سأل عنك لعلك مريض، وإن رآك قد ضعفت في دينك أو في إيمانك فإنه يكون معك، وإن رآك في حالة قد احتجت إلى مال أو احتجت إلى كذا فإنه يحاول بقدر المستطاع، إن كان معه ساعدك، إن لم تكن معه فإنه يكون عونا لك لا عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا ماذا؟ إلا تقي. وهذا يدل أيضا على المصاحبة، فإن الذي يأكل الطعام معك إنه يدخل ويخرج، يدخل في بيتك ويخرج من بيتك، فإنه يكون معك، فلا بد أن يكون تقيا. فإن عينه قد تكون على شيء لم ترد أنت أو لم تتمنى أن يراه، فإن كان عيبا فإنه يستره لا يفضحك، بعكس صاحب السوء فإنه قد تكون أو قد يكون معك في البيت فينظر إلى ما لا تتمنى أنت أن ينظر إليه، وقد يفضحك ويتكلم فيك ويتكلم في عرضك. فالإنسان يا أحبة عليه أن يختار الصاحب الصالح الذي يعينه على دنياه ويعينه على آخرته. وأما الصاحب السيء فإنه قد ماذا؟ قد يؤذيك في الدنيا وقد يؤذيك في الآخرة بكثرة المنكرات وبكثرة كذا. بل إن الصديق السوء أشد عليك من الشيطان، فإن الشيطان قد تستعيذ بالله منه فيفر، ولكن شيطان الإنس هذا يبقى معك، فإنك قد تكون معه في مركبته فتقول له: قد أذن المؤذن نريد أن نصلي، فيقول: نقف إذا أقيمت الصلاة. فتقام الصلاة فيقول: المسجد الذي أمام، نلحق الركعة الثانية. فتنتهي الركعة الصلاة وتنتهي الجماعة وهو ما زال يسوف بك إلى أن إن ذهبت الصلاة. أما إن كان هذا الصاحب وهذا الصديق لا يصلي فلا تمشي معه، ماذا تريد منه؟ رجل ليس فيه خير مع نفسه ولا مع ربه، فماذا سيقدم لك؟ ولهذا الإنسان يرى ويعرف من هو الصاحب الذي أمشي. ولهذا قال من كتب في مثل هذه الآداب يقول لا تمشي مع أحمق، لأن الأحمق إن رأوه في الشارع يقولون أحمق، وإن رأوك تمشي معه ماذا يقول؟ أحمقان، هم لا يعرفونك ولكن أحمق مع أحمق يقولون. فانتبه، فالناس قد تأخذك وتتكلم فيك بسبب الصاحب. فإن إذا كان الصاحب سيء في خلقه أو سيء في بعض أموره فإن الناس لا تعرفك، وتراك في الحي تمشي معه وتذهب معه، فإنهم قد يسألون عنك. أردت أن تتزوج مثلا فيسألون عنك فيقولون والله لا نعرفه، لكن نعرف أنه يمشي مع رجل سيء. انظر كيف حكموا عليه. ولهذا قيل في الأمثال الصاحب ماذا؟ ساحب. وقد قيل قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. ولهذا يا أحبة علينا أن نحسن في اختيار الأصحاب، ومع من نمشي ومع من نجلس، ومن يدخل في بيتنا ومن ندخل إلى بيته وهكذا. والسنة أتت بأمور كثيرة وبأحاديث كثيرة عن المصاحبة، هذا أحببت أن أقدم بين يدي هذا الدرس، والله أعلم. ونبدأ في درس هذه الليلة في التعليق على الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن،
1: حدثنا بشر،
0: قال حدثنا بشر بن المفضل.
1: بن الفضل عندكم المفضل؟ تفضل. طيب،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت.
1: نعم، أورده الإمام البخاري في هذا الباب، باب عقوق الوالدين، وأخذنا بعض الأبواب في بر الوالدين وفي بر الأم وفي بر الأب، وكذلك في قول اللين للوالدين، كل هذا في هذه الأبواب التي معنا. وعقوق الوالدين لا شك يا أحبة أنها من أكبر الكبائر، أنها من أكبر الكبائر كما مر معنا وأيضا في هذا الحديث. والكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، وبل قال بعض أهل العلم لما سئل ابن عباس عن الكبائر قالوا: هل هي سبع؟ قال: إلى السبعين أقرب. قال ابن عباس: إلى السبعين أقرب.

وعليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فهذه كبيرة. أو الذنب الذي يختم ختمه الله عز وجل مثلا في الآيات بلعن أو بغضب، فهذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا من الكبائر. فعلى هذا الكبائر ليست محصورة في هذه السبع، بل قال بعض أهل العلم ففي بعض الأحاديث التي ذكرت فيها الكبائر قالوا لانتشارها في ذاك الوقت مثلا، ولكن الكبائر ليست محصورة بعدد. وأعظم الكبائر لا شك، أعظم الكبائر هي الإشراك بالله عز وجل، سواء كان الشرك أكبرا أم شركا أصغر، ولكن الشرك الأكبر أعظم وأخطر، وهو صرف شيء من العبادات إلى غير الله عز وجل. صرف شيء من العبادات لغير الله، هذا الشرك. الذبح هي عبادة يتقرب بها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فمن ذبح لغير الله فقد وقع أين؟ في الشرك. الدعاء، ندعو الله عز وجل، فمن دعا غير الله وقع في الشرك. كذلك الحلف أيضا، من حلف بغير الله، بعض الناس يقول والنبي وحياة أمي وراس أمي، ولا بعضهم يكون على الطعام وقالوا هذا وهذه النعمة، كل أمانة أيضا، كل هذا من الحلف بغير الله عز وجل، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه شرك. كذلك هناك أنواع منه الشرك الخفي، الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي. ما هو؟ ومثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا الشرك الخفي، الرياء. يعمل الإنسان العمل من أجل أن يمدح أو أن يثنى عليه، وهذا هو من الشرك. كذلك من الألفاظ، مثل قول شخص يقول لولا الله وفلان، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك، لولا الله وفلان. شخص مثلا كان سيقع عليه حادث، قال لولا الله والسواق كان كذا وكذا، هذا الشرك. لكن قل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. ولهذا ينبغي للمرء أن يتفقه في دين الله عز وجل. لا تعرف الشرك ولا تعرف هذا الشرك ولا تعرف التوحيد إلا إذا تفقهت في دين الله عز وجل. فإذا تفقهت في دين الله لن تقع بإذن الله عز وجل في هذه الأمور أو في هذا الشرك، لأن من مات على الشرك وخاصة الشرك الأكبر، مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر في الحديث الثاني عقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد معنا في هذا الباب، عقوق الوالدين، وهو من أكبر الكبائر أيضا. فأسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة وتكفير السيئات، مر معنا البارحة، البر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، وكذلك سبب من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات، بل سبب من أسباب الحياة السعيدة في الدنيا والحياة السعيدة أين؟ في الآخرة، وهو البر. وهذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل. يا أحب، عقوق الوالدين عقوبته عاجلة، يعجلها الله عز وجل، قد يعجلها الله عز وجل في الدنيا، وآجلة أيضا، يعني قد يترتب العاق بوالديه، قد يترتب عليه حق عقاب في الدنيا وعقاب أين؟ وعقاب في الآخرة، نسأل الله السلامة. بل قال بعض أهل العلم قد يترتب عليه حتى عقوبة في البرزخ، يعني في قبره. فعقوق الوالدين كما في الحديث أمر من الكبائر. وكذلك من وفقه الله عز وجل أن ما زال على قيد الحياة، يعني الأب أو الأم أو أحدهما على قيد الحياة، فليحمد الله عز وجل على ذلك، وأن يقوم بحقهما، وأن يقوم ببرهما بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. وتكلمنا عنه كثيرا في الأبواب التي
التي

0: مرت معنا. ثم ختم هذا الحديث الكلام عن شهادة الزور، وشهادة الزور هو كذب، الكذب المقصود بها الكذب، والكذب هو حرام في شريعتنا وفي جميع الشرائع، وهو كبير من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ ها، يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النور، إلى وإن الفجور يهدي إلى النار. شهادة الزور يا أحبة فيها ظلم. أول شيء تظلم نفسك، تظلم نفسك بأنك ظلمت الناس، والظلم أنواع، منها ظلم النفس، كذلك إساءة إلى غيرك لأنك شهدت الزور على غيرك. يعني قد تشهد على مسلم من المسلمين بالظلم، قد تشهد في قطعة أرض تأتي يأتون بك وتقول: لا نعم الأرض لفلان، أو تشهد شهادة زور في شيء، في مال، تقول: أنا أشهد أن هذا أعطى هذا مالا بالكذب. وهذا من الأمور، من أشنع الكذب على الله عز وجل. وأما في قول الحديث فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت، أي من شدة الخوف، خافوا من عقوبة شهادة الزور. هذا قول من أقوال أهل العلم. وأيضا هناك قول قالوا ليته سكت، يعني رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما زال يكرر حتى تمنوا أنه يسكت، حتى ماذا؟ حتى لا يتعب نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب، ابتعد عن الكذب، إما أن تكون خير، إما أن تقول خيرا، أم إيش تسمح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليقل خيرا أو فليصمت. إذن القول الخير هو الأصل، الأصل في الكلام، الأصل في الإنسان الصمت. إن كنت متكلما تقول خيرا، إن لم يكن عندك الخير فاصمت، فهو أنجى لك، لأن اللسان مصيبة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
0: وهذا الحديث أيضا صحيح، وهذا الحديث صحيح، وفي هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد، منها على سبيل الاختصار حتى لا نطيل عليكم: حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 أمور في هذا الحديث. الأمر الأول كثرة السؤال، كثرة السؤال، والسؤال هنا المراد به في عهد النبوة، في عهد ماذا؟ في عهد النبوة. فالنهي كان عن السؤال عن الأمور التي لم ينزل فيها تحريم، يعني سكت عنها الشرع، فالسؤال عنها وتكرار السؤال عنها ممكن يتسبب في ماذا؟ في التحريم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأما في زمننا هذا فالنهي عن السؤال الذي يكون فيه تعنت وتعجيز، سؤال فيه تعنت وتعجيز من بعض الناس خاصة لأهل العلم، فقد يأتي طالب أو يأتي شخص ويلقى شيخا يتكلما أو يفتي أو كذا، فيسأل أسئلة فيها تعنت، يعني مثل الذي يختبر الشيخ، يعني يسأل أسئلة فيها تعجيز من أجل أن يقول الشيخ لا أعلم أو لا يعرف هذا الشيخ، هذا أيضا منهي عنه. الأسئلة في زمن النبوة صلى الله عليه وسلم، الأسئلة التي كانت تسأل عن أمر في الشرع سكت عنه الشرع فيسأل عنه إلى أن يأتي التحريم فيه. وأما في زماننا الأسئلة التي تكون ماذا؟ تكون فيها تعنت. فسؤال التعنت والتعجيز لأهل العلم هذا فيه عدم احترام العلماء، هذا فيه عدم احترام العلماء، وكذلك فيه من العبث، كذلك فيه أن الشيخ أو العالم إذا رآك أن أسئلتك هذه إما أن تكون أسئلة فيها فتن أو أسئلة فيها تعنت قد لا يجيبك مرة أخرى، فقد تحتاج إلى سؤال فيه أمر مهم لك فلا يجيبك. لماذا؟ لأنه عرف عنك أن أسئلتك إنما هي من ماذا؟ من الأسئلة التي فيها تعنت أو فيها فتن أو فيها من الأسئلة التي قد يقول. مثل ما أتى اليهود لما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، لما سألوه عن ماذا؟ على الروح. كذلك لا يجوز امتحان العلماء بمثل هذه الأسئلة، لا يجوز لطالب العلم أن يمتحن أسئلة من أجل الامتحان لأهل العلم. لا، عندك سؤال أردت أن تتعلم فيه أمور دينك اسأل، ولا مانع حتى لو أكثرت الأسئلة ورضي الشيء، لا مانع. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن العلم الذي أخذه قال أخذته بلسان إيش؟ سؤول، بلسان سؤول، كان يسأل ويتعلم العلم. الأمر الثاني النهي عن إضاعة المال، النهي عن إضاعة المال، ويجب أن يعلم أن المال هو من عند من؟ من عند الله، المال مال الله عز وجل، فهذا هو المال من الله عز وجل يعطيه. عليك أن تعرف أن المال هذا رزق، يعطي الله عز وجل من يشاء ويمنع عمن يشاء. والرزق يا أحبة ليس كله مال، بعض الناس يسأل الله الرزق، اللهم ارزقني، نعم هذا شيء مباح ولا بأس، لكن يرى أنه لم يأتيه المال إذن لم يستجب، لا ما ليس شرطا أن يكون الرزق كله في ماذا؟ في المال يا أحبة، لا، الصحة التي معنا هذا رزق، سلامة الجوارح عندك هذا رزق، وجود الأب والأم معك هذا رزق، الأسرة السعيدة التي معك في البيت والزوجة الصالحة هذا رزق، الأبناء الذين إذا دخلت أفرحوك وأسعدوك وقاموا ببرك هذا ماذا؟ هذا رزق، المركبة التي تركبها أنت هذا رزق، الجار الصالح هذا رزق. إذا لماذا وضعنا الرزق كله في ماذا؟ في المال، لا ليس شرطا، المال قد يعطي الله عز وجل من يشاء وكذلك قد يمنع عمن يشاء. الواجب علينا الرضا بقسمة الله عز وجل، ارضى بما قسمه الله عز وجل. اثنين، عليك أن تبتعد عن الحسد، ابتعد عن الحسد، إن رأيت جارك أو رأيت أخاك أو رأيت أي أحد تعرفه رزقه الله بشيء من الرزق لا تحسده. لا يجوز الحسد من بعض الناس لبعض، لا يجوز للفقير أن يحسد الغني، بل المصيبة هذا الحاسد يتكلم وقال فلان ما يستحق، هذا كأنه اعتراض على من؟ اعتراض على الله، يعني فلان ما يستحق هذا الرزق، يعني هذا كأنه يعترض على الله عز وجل ويعترض على الله، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، لكن الدين لا يعطي إلا من أحب، فأحمد الله عز وجل على ما أعطاك الله عز وجل. كذلك يا من رزقك الله عز وجل بالمال احذر أن تنفقه فيما حرمه، فسيسألك الله عنه يوم القيامة كما مر معنا في الدرس في التفسير بعد صلاة المغرب. فلهذا لا يجوز لنا أخذ الحرام من ماذا؟ أخذ المال من الحرام، رزقك سيأتيك، رزقك الذي رزقك الله عز وجل سيأتيك فلا تستعجله. كذلك الثالث عن قيل وقال، القول الصادر منك لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، فإما أن يكون خيرا فتؤجر عليه وإما أن يكون شرا فتؤزر عليه، هذا هو حال اللسان. وأكثر ما يدخل الناس النار ما هو؟ حصائد الألسن، كما أتى في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثقلتك أمك، أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، فإن الناس قد تجتمع وأكثر ما يتكلمون فيه الغيبة والنميمة والكذب وكذلك البهت، كل هذا يتكلم، وخاصة في مجتمع النساء، ليس أيضا مجتمع الرجال ما في، لا مجتمع الرجال موجود، لكن بعض النساء قد تزور أختها أو صاحبتها أو جارتها ثم تخرج وقالت أرأيتم بيتها وسخ، أرأيتم أثاثها قديم، أرأيتم أرأيتم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، قال أما أحدهما فكان ماذا؟ يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان ماذا؟ لا يستتر من بوله، وفي رواية في مسند الإمام أحمد أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، كبيرة من كبائر الذنوب. يأتي الرجل يوم القيامة معه حسنات مثل جبال تهامة، حسنات، يأتي بصلاة وبصوم ومقبولة منه، قبلت يعني عليه حسنات، ويأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب، وقد قذف، الشاهد الشتم أو القذف، فتأخذ حسناتك منك يوم القيامة. يعني انظر، تأتي ومعك حسنات مثل الجبال، أعمالك قبلت، صلاتك قبلت، صدقتك قبلت، لكن لما يأتي الحساب فيؤتى بعد ذلك الحساب بين أهل الإيمان أو كذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الكافر النار وله لطمة، يعني عند مسلم. سبحان الله، يعني مثل هذه الأمور انتبه. فبعض الناس للأسف أنه يعمل في الدنيا الحسنات لغيره، يعني بعضهم سخره الله عز وجل أن يكون له بعض الناس سخر الله عز وجل غيره أن يعطوه حسنات يوم القيامة. ما لنا وما للناس، ما لنا وما للناس، هذاك متين، هذاك ضعيف، هذا كذا، انظر إلى سيارته. بعض الناس حتى في السيارة يتكلم، يأتي شخص اشتري لنفسه سيارة، قال انظر، ما يعرف يشتري السيارة، انظر اللون هذا. يا أخي، هو من اللي اشتري السيارة؟ أنت أم هو؟ هو. من الذي دفع المال؟ هو. إذن هو يختار ما يريد، ونحن ماذا نريد منه؟ إن أردت أن تدعو له بالبركة فجزاك الله خير، أو اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا، أو اجعل لنفسك هذه القاعدة، إما أن تكون أن تقول خيرا، وإما أن تصمت. فينبغي علينا أن نراقب هذا اللسان، وأن نفتك من ماذا؟ من حصائده. فإننا إن راقبنا اللسان وإن تكلمنا بخير، وإن أردنا وإن رأينا أننا سنتكلم بشر استغفرنا الله وابتعدنا عنه، فإننا بإذن الله عز وجل سنفوز يوم القيامة، ويمكننا الله عز وجل من البعد عنه، لأننا جاهدنا في الله أنفسنا، جاهدناها، والله عز وجل يعين كل من جاهد نفسه. ونقف عند هذا الحديث حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. اليوم الآخر.

الحديث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم